حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مشروبات الطاقة صارت من المشروبات الحاضرة بصباحنا وكل أوقاتنا، خصوصاً إذا نحس بالتعب أو بالنعاس. لكن هذه المشروبات تحتوي عادة على الكافيين والسكريات، وهي اللي تمنحك شعور مؤقت بالنشاط. الإكثار منها راح يأثر بالنوم ويسبب لك قلق ويسرع من نبضات القلب عند بعض الأشخاص. فلا تخلي مشروبات الطاقة بديل عن النوم أو المي أو حتى الغذاء المتوازن. انطق جسمك اللي يحتاجه أولاً، فالطاقة الحقيقية ما تجي من مشروبات الطاقة، هي من جسم تعتني أنت بي كل يوم.

0: mind.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد.

معلومات هواية نسمعها نقراها ونشوفها كل يوم. وقبل ما تنقل هذه المعلومة اتأكد من مصدرها وابحث عن الدليل، لأن ممكن تكون معلومة غير صحيحة. خلي تفكيرك دائماً علمي، لأن هذا التفكير العلمي هو الأسلوب اللي يساعد على فهم الأمور من خلال الملاحظة، طرح الأسئلة، البحث عن الأدلة، بدل ما تعتمد على التخمين والإشاعات.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أيو أي بي أف أم 101.5 ومنها نبلش مشوارنا ضمن صباح جديد بأخبار أفكار موسيقى وسوالف. نتمنى أنه تكون خفيفة وياكم لساعة 9 وندعو الكل أنه يكونوا ويانا ضمن برنامجنا وبالعربية. طبعا بزوايا اليوم راح نمر على مجموعة من الأخبار اللي موجودة بشارعنا العراقي ضمن صباحك على السريع، وراح نمر على الحرم الجامعي بكل الفعاليات النشاطات والأخبار اللي موجودة. ضيفوا لها الفقرة التفاعلية مع طلابنا بهاشتاج جديد، نأمل أنه ترافقونا بآرائكم وأفكاركم. وللصحة مكان بهذا الصباح، ونرجع شوية بالزمن لسنين فاتت حتى نعرف شيء موجود بحياتنا اليوم بس كان إلى بداية مختلفة. هذه دعوة للكل يكونون مع بالعربي لأيو أي بي أف أم 101.5، وتحية حلوة لكم من أسرة البرنامج. نرافقكم ضمن هذا الصباح بالإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، في السوشيال ميديا فاطمة عامر وهجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الصباحات الحلوة لكل أصدقائنا بكل مكان، ونبلش وياكم وعلى السريع بصباحنا لهذا اليوم مجموعة من الأخبار اللي موجودة واللي ممكن تستفادون منها ومن معرفتها. بدءاً خلينا نقول حافظوا على طاقتكم، وأكيد نهاية أسبوع واليوم خميس، بس هذا مو معناه أنه الأمور خلصت. بعد قدامنا يوم كامل وهسه البداية. رغم أكو ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة وماكو استقرار، بس تبقى الأجواء خريفية. وعلى العموم الهيئة العامة للأنواء الجوية تقول أكو تصاعد للغبار وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية. واليوم الخميس هو صحو ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أكو نشاط بها خلال النهار بالأقسام الجنوبية الشرقية توصل ل 35 كيلومتر بالساعة، وهذا اللي يسبب تصاعد للغبار الخفيفة، وتبقى درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس. أما عن يوم الجمعة باكر راح يكون أكو ظهور لغيوم متفرقة بالمنطقة جنوبية بعد الظهر، والرياح تبقى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشاطها خلال النهار بالأقسام الغربية يوصل ل 30 كيلومتر بالساعة، وأيضا يسبب تصاعد للغبار. ونبقى محافظين على نفس درجات الحرارة.

ومن الأخبار الصباحية، عدنا وجه وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري بتأجيل بدء العام الدراسي 2026-2027 إلى الأحد اللي صادف 11 من تشرين الأول المقبل، بدلا من يوم 20 أيلول سبتمبر الجاري، لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءات الامتحانات الخاصة بالدور الثاني للصفوف غير المنتهية، وأيضا تهيئة المدارس للعام الجديد. ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي وكذلك الأجنبي بتاريخ 15 من شهر أيلول سبتمبر، فقد شمل القرار مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة مع استكمال المتطلبات المدرسية الفنية والإدارية قبل مباشرة الطلبة والتلاميذ دوامهم في عموم العراق.

0: طبعا نكمل ضمن صباحك على السريع. والمرور أعلنت توقف تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة حسب ما أشارت بمواقع تسجيل المركبات وإصدار الإجازات لسياقة بغداد والمحافظات. طبعا البارحة واليوم راح يستمر الموضوع لأن أكو أعمال للصيانة بمنظومة المشروع الوطني، راح يستأنفون بشكل طبيعي دوامهم أو يعني تسجيل المركبات وإصدار الإجازات يوم الأحد الجاي إن شاء الله 20 بالشهر. وحسب ما ذكروا أنه حدد مواعيد خلال يومي التوقف راح تتابعون ترويج معاملاتهم بأول يوم من الاستئناف، يعني اللي عندهم موعد البارحة أو اليوم يصادف فمن يرجعون يوم الأحد فعادي راح تكون معاملاتهم ماشي راح يتابعوها. وحاليا أنه الإجراء هو ضمن أعمال الصيانة والتطوير لخدمة العمل المروري حسب تأكيداتهم.
1: أعلن وزير الصحة ورئيس هيئة الضمان الصحي عبد الحسين الموسوي عن توجيه رسمي يقتضي شمول 6 فئات وإجراءات تشخيصية وعلاجية نوعية ضمن مظلة الضمان الصحي وبشكل مجاني بالكامل بعد أن كانت غير مشمولة سابقا. وذكرت الوزارة أيضا في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تخص إصلاح منظومة الضمان الصحي وأيضا تماشيا مع الغايات التي شرع من أجلها القانون، وبما يتضمن أيضا بتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية تغطي الفئات المجتمعية كافة ولا سيما ذو الدخل المحدود لحمايتهم من إرهاق إمكانياتهم المالية عند التعرض للحالات المرضية الحرجة وضمان إنفاق الأموال الخاصة بالصندوق في مواضعها الصحيحة.
0: وخلينا نختم صباحك على السريع بأنه أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم أنه اليوم الخميس راح يكون موعد انطلاق الجولة 8 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وراح يكون أكو 10 من المواجهات ضمن بغداد وعدد من المحافظات العراقية. وخلينا نذكر أنه اللي صدر جدول تدريب دوري نجوم العراق بعد ما انتهت مواجهات الجولة 7 هو فريق القرمة وبرصيد 17 نقطة، بعد الزوراء ثانيا ورصيد 15 نقطة، وأربيل ثالثا والرصيد 14 نقطة.

معنا بالعربي، وتحية لكل طلابنا وأمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. وبالمناسبة بما أنه دا نحكي عن الطلاب، فخلينا نهني كل طلاب المهني، لأن بارحة بينت نتائجهم للدور الثاني، إن شاء الله موفقين بالمرحلة الجامعية، وأمنا بالتوفيق لباقي الطلاب اللي ينتظرون نتائجهم. نروح سوا لفقرتنا اللي تخص الطلاب، آرائهم تجاربهم، وممكن يشاركونا عبر مكرر طبعا 6 مكرر 2 9 حتى نسمع منهم بالشيء اللي ممكن يستغنون عنه، وهاشتاج هذا الصباح.

هاشتاج طلاب ضمن بالعربي اليوم راح نتحدث عن الشيء المهم اللي ممكن يكون يعني إذا نسيته بالبيت، إذا تركته بيه ما كانت تحس يومك ما يكمل بدونه. هذا الشيء ممكن يعطل كل التفاصيل اللي تخصك. أكو ناس مثلا موبايلها مستحيل تتخلى عنه، أكو اللي مثلا الآيباد ممكن اللي بيه المحاضرات أو بيه تفاصيل أو الملخصات اللي ممكن يكمل بيها دراسته، أكو ما يقدر يكمل يومه بدون القهوة، أكو السماعات اللي ممكن أنه تسهل عليه الطريق والشاحن وغيرها من الأشياء. إحنا راح نعرف منكم شنو الشيء اللي ما تستغني عنه ويكون رفيقك بكل مكان. اللي يحب يشارك فأكيد رقمنا نذكر به 6 مكرر 2 9.

0: طبعا ممكن مو بس بالجامعة، أكو ناس هواية لما تطلع لي مكان أشياء معينة لازم تكون موجودة وياها، بحال نسيتها أو تركتها بمكان، أو مثلا كانت مشغولة بهواية أشياء وما عرفت وين خلت هذا الشيء، فراح تحسها متوترة وترتبك وما تعرف تكمل باقي الأشياء ولا تركز عليها. خلينا نسمع منكم شنو الشيء اللي ما تستغني عنه ولازم يكون موجود وياك بكل مكان تتوجه له، وخصوصا إذا كنت بالجامعة، شنو الأشياء والأدوات اللي لازم تكون موجودة وياك برحلتك الجامعية. هذا الشيء ليش تعتبره مهم بالنسبة إليك، وإذا نسيته أو فد يوم نسيته، يعني عن تجربة شخصية، شنو كانت ردة فعلك الأولى وشون تعاملت وياها أو شلون قدرت أنه تكمل بدونها؟ هذا الموضوع صعب لو عادي، يعني كمل اليوم ومشت الأمور تمام وماكو أي إرباك، مجرد هاجس ببالنا وإحنا صنعنا لنفسنا. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: مية هلا. صباح العافيات. أهلا وسهلا.
1: الله يخليك. ممكن أشارك وياكم بالبرنامج؟
0: يسعدنا جدا مشاركة حضرتك ويانا.
1: الله يخليك. الله يخليك. أهل قبل كانوا يقولون عندهم حكاية.
0: أي.
1: يقولون يعني قبل يقولون السلاح اللي يشيله قبل يشيل السلاح يقولون يسموه أخ أخوك، صح. يعني بالشدة عندك المسدد
0: اللي يسموه أخ يكون هو إلك سند.
1: أي سند إلك. هسه الموبايل سند،
0: موبايلك يعني هو سند.
1: أي سند هسه أخ هو، لأن بأي مشكلة تلقين أنت يعني أخوش مو قريب عليك خابرين على أخوش، خابرين على الإلك القريب يحلج مشاكل هواية، فالموبايل ما ممكن تستغنين عنه يعني هسه في الوقت هذا. أنا باعتقادي
0: طيب.
1: بس بالدراسة وبس يعني هو يعني أخي قد ما قلت لك.
0: طيب أنت شبهته بالأخ، بس خليني أول شيء تعرف على اسمك.
1: أنا أثير من بغداد.
0: يا مية هلا يا أثير. أثير سؤالي أنه الموبايل هو أهم شيء برأيك، يعني إذا نساء طالب موظف أو حتى الإنسان الاعتيادي لما يروح لأي مكان راح يسبب له أرباك، لأنه أنت يعني شبهته بالأخ والأخ مستحيل واحد يستغنى عنه. فجربت في يوم تنسى يعني في يوم نسيته، في يوم نسيته أنت بالبيت؟
1: أي والله قبل 10 أيام نسيته بالشركة.
0: زين.
1: يعني طلعت وصلت للبيت الموبايل ماكو، كان صدفة خميس وجمعة يعني الشركة عدلت، وبعدين اضطريت أروح على الشركة للبيت ورجعت أخذت التليفون يوم خميس وجمعة ما قدرت أستغني عنه. يعني ما تحسين نفس الشيء يعني مثل واحد ضايع.
0: طيب يعني إذا مو خميس وجمعة، إذا مو يعني مثلا أنت نسيت الأربعاء أو الثلاثاء ثاني يوم عندك دوام عادي يبقى بالشركة ما عندك مشكلة؟
1: أنا بالنسبة لي لا والله مو عادي، يعني
0: معادي.
1: كل حملة كبيرة يعني كل شغلة كبيرة يعني
0: ممكن يعطل شغلك، ممكن يعطل
1: شغلك، يعطل شغلك وايد.
0: طيب.
1: هو أهم شيء يعني أنت هالوقت هذا يعني هو سند إلك، يعني وين ما تروحين أنت تقدرين يعني تحلين مشاكل وايد، تحصل سيارة عندك بالشارع تقدر تحليها، تصير المشكلة تقدرين تحليها بالتليفون،
0: ممكن.
1: يعني من خارج العراق أكو مشاكل تحلوها بالتليفون.
0: حلو حلو.
1: يعني ما تقدر تستغني عنه.
0: إذن هذا الرئيس معنا من أثير، وباقي الآراء أكيد نسمعها من المستمعين إذا حبوا يشاركونا على 6 مكرر 2 9. شكرا يا أثير، وإن شاء الله تكمل يومك بطاقة وحيوية على طول ولا تنسى أي شيء. ممنونة لك.
1: وشكرا لكادر البرنامج.
0: يخليك يا رب، ممتنة جدا.
1: الله يخليك.

0: live on air بالعربي now.
1: بالعربي عبر أيو أي بي أف أم 101.5 اللي يحب يتصل 6 مكرر 2 9. نرحب بكل أصواتكم ويانا اتصال. ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا
2: شلون الشيء شي أخبارك؟
1: يخليك يا رب تمام إن شاء الله أنت بخير وصحة.
2: الله يخليك الله يسلمك. شاني طبعا أول مرة أشارك.
1: يا أهلا وسهلا إن شاء الله مو الأخيرة.
2: اسمي محمد علي.
1: محمد علي أهلا وسهلا يا محمد.
2: تمام عاشتين
1: محمد.
2: أنا بالنسبة للسؤال مهم صراحة يعني ما عندي شيء مهم يعني يتعلق به لا لا كلش عادي حتى التليفون ماكو مشكلة أنسى عادي.
1: يعني ما في يوم نسيت شيء وعرقل الأمور عندك؟
2: لا لا أبدا عادي ماكو أي مشكلة يعني.
1: حلو يعني تقدر تستغني عن الأشياء.
2: كلش عادي أصلاً كنت جاي أوقف التليفون للبيت العفو أطلع أو طعش.
1: أنت طالب محمد؟ أنت طالب لو موظف؟
2: لا لا لا لا طالب ولا موظف كاسب.
1: كاسب ان شاء الله يا رب الرزق الواسع ويسهل لك كل امورك. حلو القناعه
2: الله يسلمك. طيب. الله يسلمك. شو صراحه والله انا ما قادره على مود السؤال قادره على مود شغله كل مره ارد الحق على الرقم وما لحق مال القناه حتى اشارك
1: 6 مكرر 2 9 سهل
2: هو
1: 4 ارقام
2: حقت عليه يعني كل مره ما لحق
1: ابدي
2: اعجابي بهالصوت الحلو هذا يعني
1: الله يحفظك
2: الصوت الحلو هذا اللي بدون تكلف وبدون تصنع يعني انا بحكم وضع يعني اطلع الصبح دائما فبالسياره اسمع هواي برامج صباحيه يعني دائما والاغلب مذيعات يعني دائما اكو تصنع وتكلف يعني ما شاء الله عليك الله يحفظ لك الصوت الحلو
1: يخليك
2: والله يحرمنا منه
1: يسلمك يا رب ولا يحرمنا من اصواتكم.
2: متابع من قبل من سماور وقبل البرنامج القبل اللي كان
1: نعم ان شاء الله على طول حلو
2: دائما يعني متابع هذه القناه الله يوفقك نشوفك بعد
1: ويخليك يا رب
2: ومنون.
1: يخليك يا رب انا اللي ممتنه جدا لرايك وذوقك شكرا يا محمد
2: عيوني.
1: يسلم لنا عيونك ويكتب لك الرزق الحلال ان شاء الله وتكمل يومك بهالطاقه الحلوه وبهالروح الطيبه وحلو واحد يكون عنده قناعه انه يعني يقدر يستغني عن الاشياء او مو هنا يعني مو مشكله انه تستغني او ما تستغني الحلو انه انت تعرف تخلي خطة بديلة يعني اليوم أنا إذا هذا الشيء ما موجود وياي ما أخليه يربك كل الأمور يعني أعرف أكمل بدونه أو أحاول أنه أمشي الأمور إلى أن أقدر أرجع لمكانه أو أرجع أخذه من المكان إذا كان بعيد خصوصا إذا أنت طالب ووصلت للجامعة وبديت محاضرات وعندك التزام بوقت يعني هذا الإرباك ممكن يأثر على دراستك على تركيزك ممكن التوتر يضيع عليك هواية من الأشياء الحلوة اللي ممكن تعيشها بيومك لذلك ممكن أنه شاركنا وشنو الشيء اللي ما تستغني عنه أو ممكن تبني بداخلك فكرة أنه شلون تتعامل ويا هذا الموقف إذا مر عليك في يوم من الأيام.

طبعا تحياتنا لكل أصدقائنا بكل مكان وللي انضمنا بهذه اللحظة على 101.5 مستمرين عبر بالعربي وأيو أي بي أف أم. وطبعا راح نتجول داخل الحرم الجامعي نعرف شنو النشاطات والفعاليات اللي موجودة بالجامعة الأمريكية في بغداد.

معنا ضمن الحرم الجامعي، وخلينا سوا نبلش وياكم من كلية القانون ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، اللي حصلت طبعا على الموافقة الرسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث الدراسة المسائية للعام الدراسي 2026-2027. وطبعا ممكن تبدأ رحلتك من خلال الجامعة الأمريكية في بغداد، وإذا ممكن تنظم وقتك من خلال الدراسة المسائية. حبيتوا تستفسرون أكثر فأكيد ممكن تتواصلون من خلال الروابط اللي موجودة على مواقع الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد، وأيضا الأرقام المخصصة للاستفسار.

ومن الأخبار الجامعية، زار وفد من KBR وهي شركة أمريكية تعمل في مختلف أنحاء العالم في حقول التكنولوجيا والدفاع والهندسة وكذلك البناء والطاقة. يرأسهم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط الدكتور إيوان موكلوخ والجامعة الأمريكية في بغداد، حيث التقوا رئيس الجامعة الدكتور برادلي كوك وبعض أبرز أعضاء الكادر الجامعي، وناقشوا فيه الطرفان آفاق بناء الشراكة الاستراتيجية والتي تكون

برادلي كوك ورئيس تجمع المعوقين في العراق السيد موفق الخفاجي مذكرة تفاهم لتضع الأساس للتعاون بين الطرفين في مجالات تعزيز التعلم الدامج وحقوق الأشخاص وذوي الإعاقة وحتى التميز الأكاديمي والمشاركة المجتمعية. أيضا ذكرت ضمن هذا التوقيع والبحث العلمي والتطوير المؤسسي في العراق. وقال الدكتور كوك في هذه المناسبة: تأخذ الجامعة الأمريكية في بغداد على عاتقها مسؤولية تتجاوز نطاق الصفوف الدراسية، وهي مسؤولية تجاه الطلبة ومختلف شرائح المجتمع الجامعي، وكذلك تجاه عموم الجمهور في العراق، لضمان أن يشعر الجميع بالترحيب وأن تتاح لهم الفرص متساوية للتعليم والنمو وتحقيق الإمكانات.

وضمن الحرم الجامعي أيضا يستضيف الفضاء الأمريكي في الجامعة الأمريكية في بغداد هذا اليوم فعالية بمناسبة يوم الدستور الأمريكي، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا. وتسلط هذه الفعالية الضوء على تاريخ الدستور الأمريكي والمبادئ والأهمية المستمرة له، لجانب التعريف بالأسس التي قامت عليها الديمقراطية ونظام الحكم في الولايات المتحدة. الفعالية توفر فرصة للتعرف بشكل أوسع على المبادئ الدستورية والدور لها في تشكيل المؤسسات والنظام والحوكمة.

وخلينا بالعربي ننتقل بكلمة وفكرة لمصطلح موجود بحياتنا اليوم، يمكن إذا سمعتوه تتخيلون أنه هو مصطلح علمي بحت وجاف ما نحتاجه ولا ممكن يدخل بحياتنا اليومية، بس حقيقة إحنا يعني نعيشه ونستخدمه ومؤثر علينا، بس يمكن ما نعرف أنه إلى هذا الاسم أو يندرج تحت هذا المصطلح واللي هو التشبع المعلوماتي.

إذن تشبع المعلومات هو مصطلح إذا تسمعه تحسه أكاديمي وعلمي من هالباب يعني، بس بالحقيقة إحنا نعيشه كل يوم. يعني مثلا افتح موبايلك هسه راح تعرف معلومة واحدة، بعدها راح تشوف رسالة، بعدها راح تدخل على فيديو تعرف خبر، ممكن رابط يخليك بمكان ثاني أو منشور يشغل بالك، تدخل تبحث عن شيء ثاني فجأة نسيت أصلا شنو أنت تريد تعرف أو شنو اللي دخلك لهالموبايل. ببساطة تشبع المعلومات يعني أنه أنت توصلك معلومات أكثر من قدرتك على معالجتها وفهمها واستخدامها بشكل فعال. المشكلة مو دائما قلة المعلومات، أحيانا المشكلة تكون المعلومات صارت أكثر من اللازم. يعني ممكن نقول هذا معلوماته قليلة، يعني ما عنده إدراك لهواية من الأشياء لأن ما عنده معلومات أو ما مطلع، بس أكو ناس تطلع أكثر من اللازم وهذه هم مشكلة ترى. فمثلا عندك امتحان مادة معينة على سبيل المثال، راح تفتح مصدر واحد تراجع من عنده، بعدها ترجع للملزمة تقرأ عليها، تطلع فيديو يشرح لك المادة أو ملخص، ممكن تروح ويا مجموعتك هم تراجع، ده تشوف المكانات اللي أنت تشتتت بيها حتى تراجع مادة واحدة أو تقرأ مادة واحدة للامتحان. هذا كله ممكن يضيع عليك المادة نفسها، ممكن يضيع تركيزك ويشتتك. ليش يصير هذا الموضوع أو ليش نوصل لمرحلة التشتت لما يصير عندنا معلومات هواية ونشبع بيها؟ لأن الدماغ عنده قدرة محدودة يعالج بيها المعلومات باللحظة نفسها، وكل ما زادت الخيارات وزادت المصادر يصير صعب أحياناً أنه تعرف شنو المهم، شنو الصحيح، شنو اللي تحتاجه فعلا وشنو اللي ممكن تتجاهله. لهذا المعلومة الأكثر تعني معرفة أكثر، أو مو دائما يعني المعلومة الأكثر تكون معرفة أكثر، أحيانا المعرفة الحقيقية لما تعرف أنت شنو تحتاج وشنو تقدر أنه تترك، شنو اللي تركز عليه أو شنو توجهك بالضبط، وهذا هو المهم. فمو مطلوب منك تعرف كل شيء، المهم تعرف شنو المعلومة اللي تحتاجها ومين تحصل عليها وش وقت تتوقف عن البحث أكثر من اللازم، لأن هذا العالم مليان معلومات. وبحياتنا اليوم بسيرش بسيط، ببحث بسيط، راح تصير قدامك هواية اختيارات وهواية تفاصيل تضيع عليك حتى هدفك من البحث. فقدرتك على الاختيار تعتمد على تحديدك لهدفك وشنو اللي تريد توصل له، حتى تكون عندك أهم من القدرة على الوصول تحصل على المعلومات اللي عالجها دماغك بطريقة صحيحة وتستفاد منها بيومك وبحياتك. أكيد هذه كلمتنا اليوم وكانت عن التشبع المعلوماتي.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: نافذتنا على العالم واللي موجود به من أخبار ظواهر وحتى الأمور اللي يتفاعل وياها الناس ويسولفون بها أكثر من اللازم خلال اليومين اللي فاتوا، وفتحت أبواب للنقاش وأيضا لأنه يتفقون أو يختلفون. خلينا سوا نطل من هذه النافذة على العالم الواسع بمورنينج باز.
1: خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية والتي أقيمت في الصين في الشهر الماضي، قفزت الروبوتات ورقصت ومارست الرياضة وكذلك الملاكمة، بل وركضت بعض الروبوتات الرشيقة أسرع من العداء يونسين بولت بمسافة 100 متر، وهتف الجمهور انبهارا بتطور قدرات هذه الآلات وأيضا لعثراتها التي تستحق أن تصبح صورا فكاهية على الإنترنت. وبعد يومين من انتهاء الألعاب، توصلت الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي إلى استنتاجاتها الخاصة من العرض، داعي الباحثين إلى تسريع نقل هذه التقنيات المتطورة من المختبرات إلى ميادين التدريب العسكري للمقاتلين الآليين.

0: ومن جيش الروبوتات البشرية ويا داني، خلينا ننتقل وياكم إلى الظواهر الفلكية. إحنا شهر أيلول ما خلى من هذه الظواهر، وعددها كان وما زال بعدها مستمر، يعني بالنص الثاني راح يكمل ويانا كثير جدا، وهذا راح يكون مشابه بتشرين الأول الجاي إن شاء الله حسب ما أعلن عنه رئيس المرصد الفلكي بطبعا جامعة ريتشتينف بروسيا، وذكروا أنه سكان الأرض ممكن يتمكنون من مشاهدة ظواهر فلكية مميزة تحديدا بشهر تشرين الأول، حسب ما ذكر أنه راح يلاحظها اللي يحبون يراقبون السماء تحديدا من تاريخ 4 تشرين الأول. راح يكون زحل بالسماء مقابل الشمس تماماً، وهذا أفضل وقت ترصدون به الكوكب وتصوروه، وراح يكون متاح للرصد طوال الليل. طبعاً المهم أنه تكون السماء صافية. غير هذا ذكر أنه هذا الشهر تحديداً غني بالأحداث الفلكية المميزة، من بينها ذروة زخات شهب الجباريات الخريفية واللي راح تكون بواحد وعشرين تشرين الأول، ومن المتوقع أنه يعني عدد الشهب اللي راح تساقط يوصل عددها إلى 20 شهاب بالساعة الواحدة، عدد كبير جدا، وأيضا رصدها وتصويرها راح يكون إلى تأثير على محبي هذه الظواهر. ضيف لي هذا الموضوع حسب ما ذكر أنه بمنطقة من السماء يعني راح تنبثق الشهب بطريقة جميلة جدا، وتظهر لسكان الأرض ما بين 2 تشرين الأول إلى 7 تشرين الثاني كل سنة، وهذه من أجمل الظواهر اللي يسموها تساقط الشهب الخريفية، فممكن ترصدوها بأي وقت خلال الفترة المحصورة بين 2 تشرين الأول ل 7 تشرين الثاني. ويتميز هذا بوجود شهب بيضاء سريعة تترك خلفها أثر يعني بالمسار بالسماء، ويمكن هذا اللي ترتبط باللي يتمنون أمنيات، لما يشوفون الشهاب يسقط يتمنون ويا أمنية على أساس أنه حياخذها هذا الشهاب ويحققها لهم.
1: أكيد احنا دائما ما نحب نطلع بصورة ما حلوة أمام الجميع، مثلا إذا كنا تعبانين عيوننا بيها سواد من الأسفل نحاول نخفيها أو حتى نعالجها، بس مو بهذه الفترة، لأن الوجه المرهق حاليا بعض الأشخاص ما يحاولون يخفوه ولا حتى بالمكياج، بل صار في خريف 2026 جزء من الإطلالة نفسها، ويا صعود العيون اللي ممكن تبدو أنه صاحبها منام أصلا لفترة جدا طويلة، وبشرة غير مثالية وشفاه بلون خافت. ففي يوم من الأيام إذا أحد سألك ليش مبين عليك تعبان ومنايم، تقدر تقول له هذا نوع من الفاشن والموضة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

أصل الأشياء نرجع بالزمن حتى نعرف شنو قصة التبريد اللي ممكن اليوم بضغطة زر يغير الأجواء ويعدل مزاجنا خصوصا بصيفنا الحار واللهب. شون كانت البداية وشون بلش الاختراع وهل أساسا اخترعوه على مودنا؟

أتعرفون أصدمكم أنه أساساً اخترعوا هالتبريد مو على مود البشر، اخترعوه على مود الورق أو على مود الطباعة، وهذا اللي صار بعام 1902 بمدينة بروكلين بنيويورك. كانت واحدة من الشركات للطباعة تواجه مشكلة كبيرة بالرطوبة والحرارة، لأن كانوا يأثرون بحجم الورق وجودة الطباعة، فتخلي الألوان ما تتطابق ويا الشكل المطلوب أو الفينشنج اللي هم يحتاجوه. فهنا فكر المهندس الأمريكي ويلز كارير بأنه يجيب فكرة جديدة، وبدل ما يحاول بس يبرد المكان صمم نظام يقدر يتحكم به بدرجة الحرارة والرطوبة بالهواء الموجود داخل هذه الغرفة. وفعلا اعتمدتها شركة معينة ببروكلين، ومنها بلشت الحكاية، والفكرة ثبتت نجاحها وبدأوا يستخدموها مو بس بالمطابع وإنما بالمصانع اللي تحتاج لظروف جوية مستقرة، وانتقلت بعدها للمسارح، دور السينما، المتاجر، المكاتب، وبمرور الوقت صار من الأجزاء الأساسية أو الأشياء المهمة داخل كل بيت وكل مكان ممكن نتواجد به. فالمكيف والسبلت وحتى التبريد بصورة عامة يعني بلش بشيء بسيط، وبعدين بدأ يتطور شيء وشيء حتى يكون بالطريقة اللي موجودة بحياتنا اليوم. الأجمل بالقصة هذه كلها أنه الاختراع اللي بدأ حتى يحل مشكلة بمصنع للطباعة صار أكثر الأشياء اللي ترتبط براحتنا اليومية، خصوصا بحر الصيف والأجواء اللاهبة. فأحيانا الاختراعات اللي تغير حياتنا مو ممكن تكون هي أساسا حتى تخلي حياتك أسهل، وإنما حتى تحل مشكلة وبعدها هي اللي تأسس لحياة أحسن.

إذن وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي ضمن بالعربي مرة الساعة بفكرة خبر معلومة وبسالفة رجعنا بيها بالزمن، ونتمنى أنه ضفنا شيء حلو ليومكم ولصباحكم، ونأمل أنه تحافظون على طاقتكم الحلوة وتكملون بيها باقي تفاصيل هذا اليوم. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، رافقناكم حيدر نجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي بالتنسيق الإذاعي، هجس بالسوشيال ميديا، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع ومخرج عمر جهاد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

خلص اليوم وخلص شحن الموبايل، فقررت تشحنه وهو موجود قريب منك أو تحت المخدة. هذا ممكن يسبب حريق، عليك أنه تنتبه لأن هذه الحرارة راح تبلش وياها مشاكل بدون ما تحس. خليك حريص واشحن جهازك بطريقة آمنة وصحيحة.

الفينتج هذه المفردة اللي ترددت علينا بالآونة الأخيرة، رح نسولف عنها شوية ونقول إذا فتحت خزانة أهلك وشفت سترة قديمة أو نظارة من التسعينات. باختصار هو هذا عالم الفينتج، إعادة إحياء الأشياء اللي عاشت بزمن جميل ورجعت اليوم بصورة جديدة ومميزة. سر هذه القطع مو بشكلها، السر بالصنع الأصلي. ملابس وأغراض زمان انصنعت بمهارة دقيقة من خامات أصلية وتفاصيل يدوية تختلف تماماً عن الإنتاج السريع بالوقت الحالي.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الأساسي بيومك، مثلاً نوع الطعام اللي تتناوله أو تنام بساعات كافية ولا تتخلى عنك. فالأشياء البسيطة إذا كانت ضمن عادتك اليومية راح تحافظ على عادتك بالمستقبل.

الاعتذار شجاع، أمك الاعتذار يعني أن أنت على خطأ. أحياناً نعذر لأن العلاقة من الانتصار أو نريد أن ننهي الفهم عن اللي نعزهم، فالاعتذار أمن ضعف. أحيان كثيرة يعتبر هو علامة من علامة النضج.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الكل يتمنى يعيش حياة حلوة، والحياة الحلوة معناها مو كل شي يصير بهذا اليوم مميزة. أحياناً أحلم بيها أنه ترجع لبيتك، تقعد ويا الناس اللي تحبهم، وتعيش يومك بهدوء. وهنا راح تدرك أنه هذا اليوم عادي، لكن بالحقيقة هو نعمة. فلا تنتظر الأحداث الكبيرة اللي تغير حياتك وتجعلها أحلى. ممكن تكون الأشياء اللي بين إيديك هي من النعم، وهي أحلى ما تملكها.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Yeah, Sally G.
1: السرعة المحددة هي قانون يحميك. أغلب الحوادث المميتة تبدي بثانية من التهور. هالسرعة مو مهارة، هي مخاطرة، والإشارة اللي تحدد السرعة هي مو حتى تقلل من وقتك، وإنما هي زيادة لفرصتك حتى ترجع للناس اللي تحبهم. فلا تخلي عداد السرعة أسرع من حياتك.

الشاي رفيق العراقيين بكل وقت وبكل فصل، بس انتبه، الشاي ممكن يقلل امتصاص الحديد من الأكل، خصوصا إذا أنت تعاني من نقص حديد أو فقر دم. الأفضل أنه يكون شايك بعد ساعة أو ساعتين من الوجبة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المرايا الجانبية للسيارة من الأمور اللي تعتبر أساسية بتصميمها، وإلها دور مهم بتوسيع مجال الرؤية بالنسبة للسائق. فكل مرآة تساعد على رؤية جانب مختلف من السيارة والطريق اللي خلفها، وتقلل من المناطق اللي ما يقدر السائق يشوفها مباشرة. فهذه التفاصيل الصغيرة بالسيارة ممكن تصنع الفرق الكبير بالسلامة، وبنفس الوقت وأنت مركز على السيارة والسياقة والطريق، خليك ويانا على 101.5 AUIB FM.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

ويا شباب تتخرج وتنتظر تعيينها، لا تنتظر وظيفة الأحلام، أصنع طريقك وابدي بمشروع ولو بسيط، وتعلم من كل تجربة ولا تخاف من الفشل، فكل رائد أعمال ناجح اليوم بدأ بحلم بسيط.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. I'd like to do a medley of some of my records for you. You know, just you got to give us time to get started. You know, get the motor running.
1: Tree. انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.